0: مهزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول مهزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول مهزولية

لترونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان اوكان سين راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني مبالك اترونجي مي فكرك كي دانسي بوتي لا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دمان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيمو جي كون

كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان مقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباج

كل شراو في الزليف تو دون لا كابيس كل شراو في الزليف تو تو تو دون لا كابيس كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كربيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لرجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وإحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالا تيتي سي اون اوبلي باسي راسين كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو تو تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل

0: تعزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول تعزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول تعزولية من